ولي ولي ولي بات دو دو ولي بات مليون مليون دولار لونا دولار ما بيسمى دولار ما بيوم دولار دولار دولار.